الملوك تعلمت نعنق الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها نقي وعربي على صوت أم كلثوم شكون خير منا وإحنا عايشين عيشة الملوك وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة الويس يمي انتي لحنينة غزرت لي وتعدات

لطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين يدي، انا صغري كل عصافر.